0: Blessed be the name of thy Lord, mighty and glorious.
1: Chapter 85, verse 1.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: and hath made them safe from fear.
1: Chapter 87, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
0: Praise the name of thy Lord, the Most High.
2: الذي خلق فسوى.
0: Who createth, then disposeth.
2: والذي قدر فهدى.
0: Who measureth, then guideth.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.

0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 112, verse 1.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: and to feed in the day of hunger.
1: يتيماً ذا مقربة.
0: An orphan near of kin.
1: أو مسكيناً ذا متربة.
0: Or some poor wretch in misery.

0: إذا الشمس كورت.
1: When the sun is overthrown.
0: وإذا النجوم انكدرت.
1: And when the stars fall.
0: وإذا الجبال سيرت.
1: And when the hills are moved.
0: وإذا العشار عطلت.
1: And when the camels big with young are abandoned.
0: وإذا الوحوش حشرت.
1: And when the wild beasts are herded together.
0: وإذا البحار سجرت.
1: And when the seas rise.
0: وإذا النفوس زوجت.
1: And when souls are reunited.
0: وإذا الموءودة سئلت.
1: And when the girl child that was buried alive is asked.
0: بأي ذنب قتلت.
1: For what sin she was slain.
0: وإذا الصحف نشرت.
1: And when the pages are laid open.
0: وإذا السماء كشطت.
1: And when the sky is torn away.
0: وإذا الجحيم سعرت.
1: And when hell is lighted.
0: وإذا الجنة أزلفت.
1: And when the garden is brought nigh.
0: علمت نفس ما أحضرت.
1: Then every soul will know what it hath made ready.
0: فلا أقسم بالخنس.
1: Oh, but I call to witness the planets.
0: الجوار الكنس.
1: The stars which rise and set.
0: والليل إذا عسعس.
1: And the close of night.
0: والصبح إذا تنفس.
1: And the breath of morning.
0: إنه لقول رسول كريم.
1: That this is in truth the word of an honored messenger.